0: شوف الاخر اللي كذا مثلا اذا ما تسالي اذا ما تدوز السوق شوف داك السمح المول الشمالي هذا كان كونغو ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا
1: Como esas cosas pequeñas que terminan siendo importantes.